0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».